إيديسيون مرابط قدم ربح المغناوي. ترى عزيز جمال أبو جمال كحل تعبيريكو خطر عيشة قلمية أونس ليون أونس سيرا حبيبتها.

0: كلاب. انا شاب متكتك اصلي مرتب
1: ببلاط ببلاط ببلاط عب السما طلاق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيش تفوت على مخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلاق بدك جيش تسيطر هليكوبتر وضعك دهوار نحكيش اسماء هالعمي بنتي كده حدا فيك صور
2: حدا شاف حدا صاف من الواقف باب الدور لانا فعلا جامعه ولا عمري كنت بسم النار باب الدور فج الدور امك بستنى شوي
3: الازمه الروح بلش يطلع ضايع عبط في ايدي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي

0: قنعك وغنبقى معاك تتفهم لي كلشي احسن منك واخر ملحد غيسلم وغايطلب السلك وغايطلب السلك
1: راجل فكرت خرات حسك تقول صندق الشراب الخالص وعلاش ترضى سمت امك رجعتي على
0: الدار قديم كيبا على بك تقيل كي كتبت العروي كتميل عطي حنكك في الستيل طلعتي هروي غلوح